لا كغلا بقاش كنت كغدر تغلا تغير غدات تغير غبابات ونات despreciado ونات criticado ونات amenazado كاشير تعبير قسلان ما تقل تقت واقتك ما تقل تقت كون شابوشوش ايقو عرلس كون شابوشوش ايقو عرلس كيبرون رضيات الرابوشوش قتل ماس un poquito más fuego fuego fuego fuego fuego fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios تخلي وقف تخلي وقف كنت كشتخ لا كنا قوتي لا كنا بشكوت لا نقول اختخ خلتي لا لا كنا لا كنا بشكوت وشالي شق نقول اك تتغرات كنا لا كميك كنا قوتي لا كميك En Copa Ayuno, cuando estudiaron y cantan Catachue, la voz del Espíritu Santo en los últimos días que checa chalas, chitampe, chitape, chirapichi, chicamapibe, de Kiko Temal, estudiaron Catachue, Payuno, Vigilia, Oración.